اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ما القلب تعب عتابك حلو حلو يا محلى العتاب عتابك حلو.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء الخير عليكم أعزائي المستمعين، وحياكم الله وبرك مساء يجمعنا وإياكم، وإن شاء الله مستمرين معكم من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة في برنامجكم اليومي آمر تدلل. كل التحية والود من التقديم أنا جوهر برشيد، ومن التنفيذ والتنسيق زميلي إبراهيم العزاوي.

عساك القوة منفذة على هذا الدخول الجميل للفنانة لطيفة. بالمناسبة سجلت الفنانة لطيفة حضورها للمرة الأولى في قائمة بيلبورد عربية لأعلى 100 فنان، حيث جاءت في المرتبة 97، وهذا جاي تزامنا مع ألبومها الجديد شبهي بالملي، وأيضا جاء دخولها القائمة بعد طرح 4 أغنيات اختتمت بها الألبوم عبر منصة اليوتيوب ومنصات الموسيقية بشكل عام. والعمل ما شاء الله اعتمد على تنوع التجارب الموسيقية والألوان الموسيقية. حاليا لطيفة تعيش فترة نشاط فنية لافتة، وكذلك أيضا تلقت دعوة رسمية للانضمام إلى أكاديمية الجرامي ووافقت على عضويتها، وكذلك اختارتها بالبورد عربية نجمة لغلاف عدد غسطس مع حوار خاص يتناول ألبومها الجديد وأبرز محطات مسيرتها الفنية الممتدة لعقود.

إذن أعزائي نذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. ونستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة من صديق البرنامج علي موسى. كل التحية لك يا علي، عيسى الصليطي، يطلب لي سفير الأغنية الخليجية عبد الله رويشد من قديمة رمادي، ويهديه لشباب المجلس وعبد الله الصليطي بمطر وأخوه الاستماع.

حسك القوة يا عيسى على هذا اختيار الجميل لأغنية رمادي، أغنية أيقونية صراحة، يعني خصوصا مع الوصف الجميل اللي أبدعت فيه الشاعرة هتان في الوصف الشعري وإشباع الصورة يوم قالت لون هالليلة رمادي. يعني ما وصفت شعورها مباشرة بالحزن، بل منحت أو استعارت المشهد ومنحت الليل لون يحمل الشعور عنها. رمادي طبعا ليس سواد الحزن الكامل ولا بياض الفرح، بالمنطقة بينهم لون يوحي بالغموض الثقل الفتور، كأن الليلة نفسها فقدت ألوان. وهذه هنا جمالية الصورة، يعني ما قالت هذه الليلة حزينة، بل جعلتنا نرى الحزن قبل أن تخبرنا به. هذه أحد علامات الصورة الجميلة، ما يسمي الشاعر الإحساس بل يصنع مشهد يجعلنا نشعر بالإحساس. ننتقل لسلافة من بغداد. تحية لك يا سلافة. سلافة، أنت ذكرتي اسم الأغنية لكن يبدو أن اسم الفنان ما كان صحيح. مكانك الخالي تعود للفنان محمد عساف. تمرينة الدليل ونستمع.

لازلنا مستمرين معكم أعزائي مع طلباتكم الجميلة، وتحية لكل من مشاركنا متواصل معنا عبر الواتساب. وننتقل لمشاركة أيضا جديدة من سميرة، تحية لك سميرة، تطلب لي أصالة العجب في الهوى. نستمع.

تعجبت من الفنان توني بعبر عن أصالة وأتحدث عنها على طول ذهبتنا بالجلسة. طبعا الفنانة أصالة تستعد للعودة إلى جمهورها في دمشق بعد سنوات طويلة من الغياب، وإن شاء الله من المقرر أنها راح تحيي حفلتين يوم 17 و19 سبتمبر المقبل في صالة الفيحاء الرياضية. وكذلك أيضا شوقت أصالة جمهورها للحفل من خلال مقطع فيديو قصير انشرته في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فيه مجموعة من أبرز معالم دمشق. وطبعا هذا يأتي بالتزامن مع نشاط فني أيضا آخر راح يكون ولأول مرة في أمريكا، راح تعمل إن شاء الله الأصالة تور، راح يكون في ديترويت في 31 أكتوبر إن شاء الله، وكذلك أيضا نيو جيرسي في 30 أكتوبر.

ننتقل أيضا لمشاركة جديدة من شيخة. كل التحية لك يا شيخة، وتطلب جلسة من جلسة صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان نواف الجبرتي، طالب المري وحمد الخزينة. أنا خاطري وتهديها لكل مستمعي إذاعة صوت الخليج FM.

والله التريو ثلاثة كلهم مبدعوا والله في هذه الأغنية الجميلة. ننتقل أيضا لمشاركة جديدة، وقبل أن ننتقل لهذه المشاركة نحيي كل من جالس يتواصل معنا عبر برنامج الواتساب، وأيضا متواصل أيضا معنا على برنامج إكس أو تويتر سابقا. إن شاء الله بقدر الإمكان نحاول نلبي كل طلباتكم، وفي حال عدم يعني ما قدرنا نلبي كل الطلبات راح ننقلها إن شاء الله إلى الساعة القادمة من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة في فقرة أغانيكم. ننتقل لمشاركة جديدة من وداد، كل التحية لك يا وداد، وتطلب لي الفنان آدم قلبي مرتاح نستمع.

عساك على القوة على هذا الاختيار الجميل. بالمناسبة الفنان آدم أحيا حفل غنائي في أرض المعارض بالعاصمة عمان أمس، كان يوم الجمعة، وشهد الحفل ما شاء الله تفاعل كبير وجماهيري. وطبعا هذا ضمن حفلات عمان لايف نايتس 2026. طبعا صديق البرنامج حسن العجمي كان قد طلب للفنان آدم أيضا من اختيارنا، وإن شاء الله يكون الاختيار اللي وضعناه

هذه الأغنية طبعا من إهداء من عمر الفارسي من سلطنة عمان، يهديها لزوجته الغالي أم قيس، ويهديها أغنية سعد الفهد من عذابي من جلسة صوت الخليج الحصرية، ويقول أتمنى أنك توافيك في مسيرة حياتك.

على نفس المود ننتقل لمشاركة من أصيلة. كل التحية لك يا أصيلة من دولة عمان، وتطلب لي الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر مرين استمعت.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعنا معكم مع طلباتكم الجميلة، وتحية لكل من راسلنا عبر برنامج الواتساب. ونختمها بآخر طلب من سوسن، كل التحية لك يا سوسن، وتطلب لي الفنانة أحلام أنا مستحي منك. وبالنسبة لباقي الطلبات إن شاء الله اللي ما قدرنا نلبيها إن شاء الله راح ننقلها إلى الساعة القادمة في فقرة أغانيكم. إلى أن نلتقيكم غدا، تقبلوا مني كل الود والتحية. كانت معكم أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.